0: ودي ودي
1: يا قوم هيو تزاو انا من دويا زاو بانجيا كنن بلا نين زاو تكرك فاطمه كاي بدنا
0: زما هارني انا ندكايزي سو مراتي

0: دست تم کو فافی
1: ني فيتوندانا فيرينين زانيا ميلا فيومانان ميلا عاد ميلا فيزان ارزاي ما تونغاني انتوكو مامونا

0: كلها ستم كفافي.
1: شيكي دي مالاغاش رشي مالاغاشيا دي متايش سمانا بي رو زاناتيك ريو ومالاغاش وانا ريو نيانتي فاكو فولوان ريندريد جاتي نشيكي ريجا نا جوكيو لتاكنازا دي بانا بي شيكي ار بانا بي ام لافن ريجا ريج عرباتنا ديندين عراتسينا سي ار بانا كوركلونا تسار نيساينا سي نفنا ستين فنا نو ماول زينو tena filamatra amin'ny mamalagasy dia ajaina ny teny teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fiteny paritra ny filazana azy nefany aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy ireo sotsoavina sy kolotsaina malagasy.